0: الدوم لوخو بو دغري سامب خلي ين خول موي غونغي سوف مي امب سوترس جام نغي جوي والو نياراي بري نيتو سوت لا كون كاي سوت لا ني نتي مباي مي نابو غي تيام غي اك باي دوندي موي لو ني وار سا سوني ارلين موي ار سونو بوب ار سونو جام سونو ويرغو يارام
1: دغلو لين دغلو لين
0: نيلا نيو ياكارو ريو مي
2: وايي تاي ني لا ني خاج ميو مي
1: تي

مرام جوبور ناسكن ويك نغور كي توك وقتان وقتان لغن تنب دولل بي دوندي جمبت نغير دوندي ألم بي سنو كوم بي سنو ترانغ يكار كات من نكل.